0: 耶路撒冷、希伯来大学以及以色列智库阿加姆实验室在21号公布的联合民调显示，以色列总理内塔尼亚胡的民调支持率已经从3月初的40.5%跌到了29.4%。自6月17号到20号发起的民调，一共采集了3644名17岁以上的以色列公民的意见。针对于内塔尼亚胡的宣称对伊朗战争取得重大的成果、消除以色列生存威胁的说法，72.5%的受访者持不信任态度，56.4%的受访者称内塔尼亚胡对战事的管理是失败或糟糕的，超过了80%的受访者认为对伊朗战争削弱了以色列的长期安全，更有超过90%的受访者认为伊朗赢得了战争的胜利。在被问及到以军是否应该向黎巴嫩真主党发起重大的军事行动，近50%的受访者认同，另外有20%持反对意见，30%受访者持不确定意见。也门南部的安全局势骤然紧张，数万名的南方过渡委员会的支持者在20号走上了街头，在亚丁和塞文两地举行声势浩大的集会，这也是标志着也门南部的政治对抗进入到了危险的新阶段。
1: 也门局势出现重大升级，深层政治分歧彻底暴露。周六，亚丁与塞文两市重兵布防，分裂势力南方过渡委员会发起大规模示威游行，打出拒绝沙特操控的标语。凤凰卫视摄制组航拍画面显示，亚丁阅兵广场人头攒动，反映出委员会与国际承认的也门政府之间的矛盾空前激化。
2: بالنسبة للتظاهرات في الجنوب اليمني المحتل هي نتيجة أزمة خانقة يمر بها أبناء الجنوب نتيجة الصراعات المتواصلة وصراع النفوذ الذي نتيجة التجاذبات التي يحاولون من خلالها بسط نفوذ كل واحد على حدة فلذلك الجنوب سيستمر في هذه الأزمات المتواصلة
1: 数万名民众聚集抗议，南方过渡委员会称政府正刻意发起行动削弱其政治影响力。示威民众谴责办公场所的关闭、财务限制、对知名领导人的打击。抗议者重申南部独立这一核心诉求时，立即遭到安保力量镇压，安全部队出动拆除宣传横幅与领导人宣传展板。
3: أن له انعكاس كبير على المشكلة بأن هذا الصراع لا يطال السعودي والإماراتي بل يطال الداخل اليمني وما أزمة المشتقات النفطية وكثير من الأزمات إلا تصفية حسابات
1: 政府武装出动装甲车设立关卡，在哈德拉毛省阻拦前往集会的示威人群，在亚丁鸣枪示警，在塞文则抓捕数十名示威者。这场强硬镇压引发危险对峙，其后果或将威胁到也门南部本就脆弱的政治与安全格局。
4: As the struggle for representation intensifies, these protests expose the fragile state of local governance. With both sides dug in, this confrontation could fundamentally reshape political stability and regional partnerships across the south. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a。
0: 伊拉克议会议长哈勒布希的住所在日前是遭到了无人机的袭击，当前伊拉克国内安全局势是日趋紧张，无人机被用于各类冲突的情况也是愈发的引发了担忧。
1: 伊拉克议会议长哈勒布希的住所遭到无人机袭击，第一副议长布莱米随即对此予以强烈谴责，他称这起事件是恶劣行径，同时也是对伊拉克国家安全与法治的践踏。
5: يعتقد أن الاستهداف الذي حصل بيت سيد هيبة الحلبوسي الموضوع هو استهداف سياسي بالدرجة الأولى قبل أن يكون هي عملية اغتيال لأن موضوع الاستهداف بهذه الطائرة وبهذه المسافة قد تكون هي رسالة مبعثة إلى رئيس مجلس النواب العراقي أو إلى البيت السني تحديدا لأجل حل نزاعات سياسية وخصوصا هنا الكابينة الوزارية لم تنتهي وهناك كثير من المناصب شاغرة لكن بحد ذاته هو انتهاك للسيادة العراقية وقد يدفع إلى عودة الدرونات في أجواء السماء العراقية。
1: 布莱米敦促安全部门立刻展开调查，查清袭击始末，并揪出幕后责任人。他强调，追责问责是维护国家稳定、巩固国家公权力的关键。
6: استهداف بطائرة مسيرة هجومية أو انقضاضية متفجرة طائرة عسكرية، فأكيد هذا يعتبر خرق أمني كبير، وهذا يعني بحد ذاته يعتبر يعني خروج عن قواعد الاشتباك الطبيعية، لاعتبار أن استهداف منزل الرئيس أعلى سلطة بالبلد هذا يمثل يعني عملية خلخلة في الوضع الأمني.
1: 在国内安全矛盾不断加剧，无人机滥用问题备受诟病的背景下，这起袭击事件再度引发关注。议员们警告，这类袭击会削弱国家机构的权威，极易造成全国政治与安全局势持续恶化。
7: Iraqi officials condemning the drone attack on their home of the Iraqi Parliament Speaker. The government call it a heinous attack and conducting a swift investigation. Saifat Oshi, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 下一集回来之后，我们再来继续看到，中国贷款市场报价利率连续13个月保持不变。香港议员指北部都会区需要打破壁垒，以衔接软联通。